0: Iliwach, ri eare, eshuiri pusim wiki kowil, cheshechakunguk, parirawi balri Dios, shokuheri eare, areshe gubisanuk ush, ri epafras, che ewinak, kutakun rutsiliwach, riare ri rachakri Cristo Jesús, riare, kukohujuk apiwiri ish, pariuch awemrukri Dios, arechri ish, kas ishkokish kanak paronohelutsil, e usuk il, e para nojel urayibal ri Dios. Jerikim bihpu wiri are, rumal rech, cheri in, wilomri nimlachchak kubano, rech tokob isbal iwach ri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach, riwinak, rech la Odisea, e riwinak rech Hierápolis. Ri ish, kutakubi rutsil iwach ri Lucas, ri loklah ahkunel, shokuhe ri Demas. Chiaba hun rutsil kiwachri yachalashik, cherech la Odisea. Shokuhe rininfas, ericomontios, chekikimulikki parirachoch. Aretakchi ishikita huegukri, paritinimit. Shokuhe chibnaba, arech kisik ishuach paricomontios, rech la Odisea. Eshokuheri ish, chisik ihbari wuch, cheketakulok chiwech, chibari la Odisea ulok. Chib ihbachechri arkipo. Qas chawilih richak cheri at shakomo chipari haushel e qas utsub anik ba chabna riin kinyao bikri rutsili wach chiruk rinuqab riin chein pablo chinatisah ba rihetak chich kohom chwech pariche risipanik chkohiba iwuk. Rinabe wuch shtsibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tatshel, e pari ahaushel Jesús Cristo, kakayapan hun rutsil iwach, enimala rutsil chiwech. Paronohel kakbal, nim kakilwiri Dios piwi. Kishkanatisah parunohel rikachawem rukri Dios. Kakanatisah chuach rika Dios, ekatatshel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilokok ebadikush, ri nimalak uchukab li iweyebal, chepetinakruk rikahaushel Jesus Cristo. Lokalak takachalashik, rumal ri Dios. Ketam cheri ish, ish chaatalik, rumal rech cheri utzlak katsih, manchopantay wuk, Shakruk tak ritzih, shane shokuhe shopaniguk, rukuchuk ab, eruk sibala huchak ritioshlak ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasupanik shkaban rikachak chishol ish. Paiwechwi, ri ish shibano, ishkiri, uhachari uch, ehachari haushel, aritak chipak ilak tak, kesh, shikulak ritzih, shikulak ruk ukikotemal ritioshlak ushlabashel. Tekuri kamikri, ishun kamabal noh, chikiwach konohelri ekohonelab, ekopari Macedonia erechriakaya. Riutzihria haushel, sibalachnachshel ubi pari itinimit, manshakt pari Macedonia, epariakaya, shane paronohel kolbal, shukuhe ri ikohonik chrechri Dios, shahekuri marahaushik takchekuchau puiriare. Gelawi, ri eare, kikitzihohu bishik, Hasri kokibal ri uch, shkaban pari itinamit, e hasri uk eshik iwip chuwach ri Dios. Aretak chi, shiakan ri hostak dioses, arechare kipatanik rik aslik erik asik Dios. Shokuhe, ri reyeshik kibano ri uk ohol, chikpena ri parikah. Riare, cheshkaspa chuwach, chichikishol ri akamnakib, ri Jesus, che kuhuto tahisah chuwach ri oyowal, che petina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishi wetam, cheri kaukibal pari itinimit, kowi ri upatan. Ri ishi wetam, cheri uch, kori si balak kesh, shkak oshkolih, shokuhe, kosi balak itzel taktzih, shkak oshkolih pari Filipos. Katekut, ri kadios, shuyari kachukab. Arechri uch patak rik esh, kakayaw bishikri utzlak tzih chiwech. Ri qatzih, kakayaw bishik chiwech, mangpetinakta rukri khos khastak mangpetinakta rukri tsel khastak emang qartakh kish qasubu shak shuiri dios shia uch qechri utslakh tsikh aritak chi shukhrilo chiri ukh ukh utsparik esh shakhikuri qaqbihri utslakh tsikh emang arit qakh chiri winaq utskukh kilo shani arik qakh chi utskukhrilri dios riare chekrir yanima parik esh mangot khun khos tsikh shqabih ri ishi weta mangaret shqachoma khripoq ri dios qatbal tsikh chrech wedi mang shqat skuhta qaqihil chikiwach ri winaq chikiwach ri siwan itinamit on qaqih pa khun chik kolbal punetane uhtaqonelab rech ri kristo ri ukhkuh kawinik weta shqakoh ri qalal piwi katekut ri ukh وخوت تقوينق شقبن شيشول شقبنوخي خاص خنان تشكوياريوا تشكيتري ايرال ايكوبن ري راخوشيك تشكيتش شخيرينك اوت سيبلخلوق قبل قكوش تشويتش شقاخ شقيا تشويتش باخونامام ريوت لغتيخ ريتشي ديوس اريقك اسليمان رومال ريتش شنيم ري ايقيخ تشقواش اچالاشيك ريش كناتاخ تشويتش ري قچاك اريقكوسيك chichaqab echi paqih shukchakunik arech bankot khun kuya khun khasu wach chqech are taqchiri ugh shqabihri utlaqtsih chiwech riish ishqatbal tsih puwi wari shukhe ri dios chiri ugh shqaban ri dios laqtaq khastaq ri uslaqtaq khastaq emang taqal tjakhkil chqech ri ugh he khasu banik khun tatshil kukri eral kwal riish wetam cheiwuk ish igunokhel ri ugh شقيه خون تيخرج إيجوقاب شقيه خون تيخرج قلبالي كوش شقد صنوخ چيويج عريج ريش كوكوخي هون اوطلخيك أسلمان چواج ريديوز شه إيشو سيك إم عريج كيش بي باري رخاو ببال إري اوق إخيل رومال كواوه ري ري اوخريم كقلوي ريديوز بارانوخيل كاخبال رومال ريج شه عري تقشي شك أمريو تيخ ريديوز شه شقيه وبيشك چيويج مانشيك أمدا خيخاس كيتيخ ري ويناق شانيشيك أمو خيخاس ري ساقلاخ وبيعال شياري او تيخ ري ديوس كاتيكوري وي تيخ ري كتشكوني غوك ري إيش ري إيش كوخوني لاب رومال ريش شي ري إيش إيشا چالاشيك شي بنو خي ري خيخاس تق ري اتيوش ويناق ريش ري ديوس باري كريستو خيسوس باري خودية ري إيش كوك أشي ري قو رومال كيش ري إي ويناق خي ري خاس ري شكيرق ري إي عري كمال ري ايه خوديو ايه عري وا ويوينق ري ري شكي كميساخ ري خوشيل خيسوس ايه ري ايه قاشالو تسيخ ري ديوس ايه عري وا ري شكي بنك ايش شقيتش ري اوخ ري ديوس من ايوستخ كريلو ري ايه عري ايه كي كوليل رنوخيل وينق عري تاق كوخكي قاتيخ ري اوخ شو يأيكو بشيك ري تسيخ شكيتش ري وينق شي من خونام تاقا كوخونيك كوك عري شكوري كي كولو تاخيم شخي كوري رومال وري بارونوخيل كاخبال تاخين كي جيتس اقاتيساخ ري نيما لاخكيماك كاتي كوري ري رويو وال شقاخ باكيوي ري اي اري عريش كوك اس سيخ باكيوي كاتي كوري اجالا شيك عري تاقشي اوخاتشوم ريب قواتشي ووك كاتي كوت من اوخاتشوم تاريب ري قانيما روك رونوخيل قانيما سي بالاخ شقاخ شقيل شي خمولي واج رومال كوا شقاخ شوخ باي ووك شقوخي شي إنوي إن بابلو كي تقمول شنكوخ نجوقاب شي كي بيك كاتي كوري شوخو قاتي خري ساتاناس خيناكوت خاچكي كوري ريق إيبال ريق هكي كوتي مال ريو كتبال قاني مال شوواج ريقا هوشيل خيسوس عري تقشي كبير ياري ويتاماتا إش كوري إش خيناكوت إش ري إش قاقي خيل إش ري إش قاكي كوتي مال Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, rumal cheman kakakitachik, chekakayek chihumulweri, kakash kakamukab, chekatukel kukanakam pari Atenas, ekakatakubile Timoteo iwuk, chekachalal uch, etobanel rukri Dios pari utzlahutzihri Cristo, arechriare, kuya uchukab, eukawili ikohonik, arechman kothun chiwech, شكوبن كبوك اوش بتقريك اش رئيش قاسي ويتام چه عريوا ريقش بال عري تقشيري اوخ وكوتشك تشيشول ريوخش قياو بشيك تشيويش شيك قرق ناسي بالاق تقك إش كاتيكوري شبينا كوت كاميكري ريخا تشاي ويتامتشك شاك أخيري رومان شري إن من كين قيدا تشيك كين ويخ تشي خمول وري كين تقوبيري أري أريش كيريلاري إيكو خونيك كين ويخ شري كوهولي كوش ماتباي شو تساقوم باري تسيل شاكوري ريقاتشاك وينيمان أوتتا تشيك وبانوم كاتيكوري ويوشانيمري ري تيموتيو كاتيري كوليك تشي باري تنميتو لوك كاتيكوري كويا أوتلاختاق أوتي خول تشيقيتش بويري إيكو خونيك يبويري الولوك قبال إيكوش كوبيخ شري إيش إيكولوم هون أوتلاخ شومانيك باقويري أوخ شقوخي شري إيش كيواخ كيويل قواتش خي خاسري أوخ شكقاخ كقيلي واتش أجالا شك روغري إيكو خونيك ري أوخ كوخي خون قجو قاب بارو نوخيل قاشبريكيل إي بارو نوخيل كأش كقاريقو كاميكري ري أوخ كوخون كاكلاخ قاك أسلمال رومال ريتش شري إيش سيبلاخ أوتس إيش كانخيناق باري أهاوشيل لقاس كوخ كوخ كوينوا شي أوتس لاخو مول جوشينيك كقبنش ريتش ري ديوس بيوي ري إيش رومال ريتش رونوخيل ري كي كوتمال كيا إيش تقيتش جواش ري قديوس شي جاقب شي باقيخ كقطاش ريتش أريتش ري أوخ كقيل شنا إيواش إيش أخي كوري كقيانا كقاتسا قطيساخنا ري كراخنا باري كوخونيك شارت باري ديوس قطت شيل قهوشيل خيسوس كقمو بيري قبي شي ووك إيش كتكوري ري إيش ري خوشيل كوك إيري ساخت با إيكي شوخو نماخت با باري لقو قبالي كوش چيرو بيلوم تقيويب إري لقو قبالي كوش كوك كونوخيل خيخاس ري لقو قبال قكوش ري أوخ چيويش إيش أريج كوكوخي أجو قاب ري إيوانيما باري تيوش لخك أسلمان چويش ري ديوس ري قطت شيل باري وبد بالو لق ري خوشيل خيسوس كوك كونوخيل ري إيو تيوش لخ تقوينق Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuch kakatachiwech, ekakakoh kachukab pariahaushel Jesús, riish shikulah rikatsik huirik aslemal, chikakah chuachri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rehasweri, chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish, usretamashiki banomri upishabri ahaushel Jesús, شقاشر تشويتش كاتيكوري اريواري اوراي بال ري ديوس ريوتيو شريسا شيكي ويب مي بان ري تسيل تقاستق راغاو شيك تشي غونو خيل ايش كي ويتاماخ وكاميكو بيري باقيل باريتيوش اي اوسلاخ كاسلمال اي ميشتاق باري تسيل كاسلمال خي خاس كي كي بان رياني كاخشيك تشي كوشي خون كي كوهونيك تشي ماكتام تو واش ري ديوس تشي شول ري ايش مات باكو خون كي قاش بوي ري راشلال Onche kusuburi rachelal, riahaushel kuyana uko abalwa weri, rehas shiata hubishik chiwech, ishopohesh kakohohech kachuab, chechub anikweri. Rumal rech cheri Dios, manshuhusik ihta pari itzel kasleman, share shuhusik ih pari tioshlak kasleman, shahekuri, wek ohon kretzlak kukyakubi weri, man kretzlaktak, man kukyaktubi hungwinak, shaneare kretzlak. Are kukiak bi ri Dios, che kuban si banik chiwech pari tiosh lak shrush la bashel. Mang rahaw shiktak, che ri uch kukts iban chiwech puwi ri lokok ebal kush, che kishol ri ea charashik. Rumal rech, che ri ish, shiwetamak weri, che kasruk ri Dios. Katekuri, si balak utsu banik kiban weri, kuk konohel ri ea charashik, iak Macedonia. Katekut, kakata chiwech a charashik, che kas chibanaba, قاس چشنا بیا حق پاری اوتیل چی تکوخ ایق ایخیل پاری خاماری للاخک اسلمان روک اکیشوک ایل چه چوبانیک رونو خیلی چاک چیش چکون با روک ری ایقاب خیخاس اوخ تقانینک چی ویچ روک واوی ری ایش کوخی خون اوتلاخ ایک اسلمان ری چی که وچ ری وینک چه من ایک اوت ایوک کتی کوری من کت خون وینک ری رخوشک چی ویچ اچالا شک ری اوخ من کقاختخ شمانكوتي ويتام باكيوي ري اكامي ناقيب ماق اشوي وانيماخي خاص ري انيك احتاق ويناقشك شمانكوتا كي يبال رومال چيوي كاكوهو چري خيسوس شكاميك كاتيكوري شكاستخو وش شوقوخي riaguinacche que guarpari rutsilri Jesús, ri Dios, que ucamo binari rucriare. Rajaushik capihueri, chiwech, puiri utsiri ajaushel. Riuch winak, chikuch kasik, riuch onare takchik, petikri ajaushel, mancuch nabiachtari, chikiwichri e caminak nabechkawach. Rukri kutbal, chikuyanari uch abalri arcángel. Erukri kutbal chikuyana ri utomri Dios. Ri Dios kushuli ulokri, chiparika ulok, erishekam rumalri Cristo. Areke kastak kiwachri nabe. Katekuri, uchchinakuri, ri uchwinak che uch kasarikna, ri uch konakanak, kamuli kib rikuk, ekuk kambiri puwitak suts. Arech kakak ulahri ahaushel parik aki. Katekuri, henakuri, yakak olen rukri ahaushel chubek ir chubesak. Chiyabay chukapchi rubilom takiwip, ruktak wechomanikri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puwitak rikakbal, e puwitak rik ir, mangrakawshik takkins iban chiwech puwi weri achalashik. Riish, iwetam chiriw ikri ahaushel, kiperi, Rejas hun elak om, chikpecha ab. Aretak chi, riguinak kikibihna. Ni malahutil, emankotko kchkech. Chipawe kabalri, ktakna pakiwiri tel. Rejas takrik oshom, kurikri shok, chikrilna wachriral. Katekuri, mankeko wintari, kiani mahikubik. Katekuri, riish achalashik. Mangishkot parik om. Arech sheri hunk igri. Kishurika hejas kupan hun elakom. Rumal rech chei uno hel riish, ishal kual richak sakil. E ishal kual rik ih. Riuh, mangu rech tari jakab, e mangu rech tari kekumal. Shahekuri, rumal weri, mukhwarba, hejas kikiban rienik ak takwinak chik, shane jok asalok, e chakachakhi kip, chuwach rikastak. Rike warik, chakab rike warik, Erike gabarik, chakabrike gabarik. Katekut, riuch, chiukhrechri pakir, chakakila bakib, chrechri hastak. Chakako hoba, riuko wirri kohonik, eriuko wirri loko ebal kush, echakako hoba, riuko wirri eyebal, chrechri kolotahem. Ridios manguyo om tachuachri oyowal, chane uhuya om, arechke karik, rikolotahem rumari kahoshel Jesus Cristo. Chishkamik rumari ni malakto ob, chkechri uch, arech, punetane, uch kasalik, on uch warinak, ri uchchi uch kasalikri, shukriare. Rumal kuweri, rakhoshik chekiya ichokab chrech rubilom takiwip, e chekiya kambal taknoh, chiwach, jejas kibanchi ukamikri, kakata chiwach, achalashik, kas uslak kilik kibano, ri kechakunik, ekekos chisholri ish. Ri eare, eare ek amaltak be, chiwach chiwach ri haushel, echeri ek ilik, chrech ri man utstak. Chei wilig, ruksib alak logo ebal rumal kichak kikibono. Chikas lemahu zil chishol, shokuhe, kakata chiwach achalashik. Chei ilaba, rishak kisach kikush. Chia kichukab rishak shibirib ek olek. Chikuba kikush, rishak keb kanima kibanum. Che ilaba konohel riwinak. Kas chiwide che mankot hun kutsalig, uk ashel hun etzalal, rumal hun etzalalchik. Arena be kas chishok il, rechri utzil chi rubilom takiwip, ech rechri utzil chikech konohel. Kas amak el chishkikotok. Kas chichaw rukri Dios paranohel kakbal. Paranohel kolibal chishmaltyoshin chrechri Dios. Areguari urayibal ri Dios chiwech, pari Cristo Jesús. Michuk ba ritioshlach ushla beshel. Mi wetzelach uwachri chetaku sipanikrik ashem utzichri Dios. Shane arechinik ochro nohel chasuwach. Katekuri, arechik oloch achike ri utz. Chikolo iwib. Chikila iwib chrechro nohel itzel. Kas chishut yoshrisachba ri u Dios ri nima lahutzil. Katekuri, ronohel ri ishkaswi ri ushla bal. Ri uk ushiwanima eri bakil. Kikol chuwach ri itzel, chik apari upetibal ri kahoshel Jesus Cristo. Riare, rikish sikinik, manguk eshtri utzih. Eare are, kbanaw na weri. acharashik, shokuhechis chawok, chitapak wich rechri Dios, chiyahuni malahrutzil kiwach konoheri acharashik, rukhuntiosh lak tsumanik, sibalah ruk ronohel guanima, kintachi wech, chechisik ihwe wuhri, chikiwach konoheri e acharashik, chikanacht ba iguk, riutuk obri kahaushel Jesus Cristo. Riukap guh, shtzibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikechri comontiosh each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajaushel Jesus Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajaushel Jesus Cristo, que ye obrito op eri utzil chiwechri ish. Ri uj, Rajoshik chinim kilwi ri Dios, paoronohel kahbal, rumali wech ish achalashik. Jehasri kasusuk il, rumal reche sibalah tahin kokowiri kohonik, ekik iri ilo ok ebalik ush, igunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, ri uj konimalah kakhil, igumal ish chikishol takri ekomontios resh ri Dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh, E pari itzel che tajin kikio. Rumal kueri, kukut narip, ri sukilalaj ukat baltzir ri Dios chiwach. Pari kirik na wiri ish, ri rutsilal ri rajawibal ri Dios, arechik petik, che ma rumal na kua, tajin kirik rik esh. Rumal rech, che chi rech wiri usukir ri Dios, che kuyarik esh chikechri ke yo ourik esh chiwechri ish. Katekuri, Chiwechri ish che ich ihihem rik esh, kuyanari chiwechri hamari lalak slemal, hachari uy om chkech ri uj, aretak chikuk utnarip ri ahaushel Jesus, chichikahuikuk ri e angelip, eruk ri uchukap, pahunuhuluk ak, katekuri, kuk ahisahna kiwechri manketam tawachri Dios, eri mankenimanta chrech ri utslahutzih ri ahaushel Jesus. Ri e are, Kajisashna kiwach, ruk hunk ashkolil chubek ish chubesak. Nah ketasa ponok chrech ri uk ihil, eri uchuk abri ahaushel. Aretak chik pena, pari hunk ih, chuk amikna, ri uk ihil kuk ri eutios lachtakwinak. Yarech nim kil nawi, kumal konohel ri shekohon, chrech ri are. Katekuri, ri ish, shishkohon chrech ri katsih ri uk. Hena kuri, pawe hunk ih ri. Rukwa wechomanik ri. Shokuhe ri uj kuchau piwi ruk ri Dios paronohel kahbal. Arech rere utzkuban chiwech pari usikinik. Arech utzkuban chrech ronohel ri irayibal ruk ri uchukab riare. Arech ri ish kiban ri utzil ekas ish sakak pari ikohonik. Shahekuri rumal kueri ri ubiri kahaushel Jesus ki kihilashek igumal ri ish eri ish kish kihilashna sharumal riare. Jehas rikrah riutuk obriqa Dios, eri haushel Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riuj katawiri chiwech, puwiri upet balriqa haushel Jesus Cristo, e puwiri kamulim ip rukriare. Mish ujarek, mishek iwip chuwach hojuntak, ukalejizabal uwachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzih, Ong chuwach hun wuchz ibam, chikisik ish huwach, ekib ishik chikich uj. Eche rumal, ri ish, kichomak chiri uk ih ri ahaushel, shas petinak chik. Matbak ohun winak, kish subu wik, pahun khas huwach ne, chushena kanak. Kpak chish nari ikokbal, eku kalahisak narib, ri itzela lahachi. Ri ukohol ri sachipal ib. Ri hun chiare ri ikulel, ri kuwal isak narib, Uwi ronohel hasu wach, che ruk amri ubi ri Dios. On ronohel rik kehilash wach. Eche kopon nari are, kutuyi pari tiosh lahuk olival ri Dios. E kukut narip che shas Dios wi ri are. Kas uts unatisashik chibna, che ri inshin bihwa weri, chi wech are takchi, shin kuhi guk. Katekuri, ri ishi wetam, hasri shimo winak ri are, kamikri. Arech kas kukhali hesahna uwachri, Chibari ukahbal. We uchanimri, awatalikri itzel uchak kubano. أتكري شقارك تقشيك أمو بيري شيمو وينقرش كوكوت ريبري ريئتسيل إريا خوشل كسشنا أواش رياري روكري وشوت بالك يقيق وشي إكوك إزنا تسيخ بوي أري تقشيكو قالي خساخنا ريب باري أوبت بال ريو بيت بال ريئتسيل كيلي تقناري رومال ريو شاكري ساتاناس كيلي تخيكري روك رنوخيل شاكريش جوقاب خوستق كوت بال إم أي بال خري خسر نخيل ري خوستق خستق ريش ريتزيل چكيوك أميغ ناري كي كيساش ناكيب رومال ريش چمان شكي كولاخ تاري لوقو قبالا لخو كوش ريساق لخصيخ چشكويني چكي كولوشيك رومال كواوه ري ريديوز كوتاق خوخون تاق چوبانيك چكيج عريش كيو سوبو اكبان چكيج چكي كيكوخ ري خوستق خستق كاته كوري رومال وري Bana at Ochzig Pakiwiko no Herri Manschkartach, Shekohon Shrech Risakalachzig. Shane, Areshkahu Washritzel. Reuch, Rahoshek Chenim Kilwiri Dios, Paranohel Kahbal Igumal Rish. Achalashik, Rish, Che Ishlok, Romaria Haushel, Romarish Cheri Dios, Chipari Umahibal Ulok, Shishusik Ir. Arech Kishkolta, Romari Ushlabshel, Erumalare. كوتيو شري ساخري كوهونيك باري ساقلاق تيغ شي شو سيك إيغ چريش وري روماري أسلاق تيغ عريش كيش كوين چج وريقي كري وقيغير ري قاقاوشل خيسوس كريستو روك كووري أچالاشيك قاس چش كولوك قاس أسو كوليك چي بناري كوتونيك چشي ويتامخ كو كري اوغ رومالني ريقاج عويبال اون رومالني ريقاج عويبانيك عريتا باري قاقاوشل خيسوس كريستو ري ديوس قطات شل چشاس او لوقوق ام او هوی اوم رومال رینیم لختوقوب او کوبی سام ققوش پرنو خلق ای هوی اوم ری ای بال چقچ کو کوبی ساخ باری ایکوش ایوانیما کو جا باری او چو قبری ایوانیما چچوب انی کرنو خلو چلخچک ای او چلخچیخ سگوندا د تسالونیسنسس کاپیتولو 3 کاتیکوری پاوک اس بالکانوق قبیخ چیوه چچلاشیک چیشچاو پا قویری اوخ چواش ری دیوز چی تابا آرچ کبه راقانیل ریو چیخ ریا خوشیل آرچ قس ککوخی ریو قیخیل خچاش کوخی پاری ایتیلیمیت ری ایش شکوخی آرچ کوختوتاخ پا کیقب ریوینق چه ایسا چینق ای چه ایتزل تاکوینق رومان ریچ چه من شیعتاخ تا ری کوخونک چکیچ کنوخیل ریگوینق کاته کت ریا خوشل ریاره من کوک اشت ریو تیغ ریاره قس کویانا ری چوکاب ای قس کشوک اولنا چوچ ری تیل کته کوری ری اوخ قکوبام ری قکوش چرچ ری خوشل او چو خیگی باشک قبانوم چی رو نوخل ری قستا قوچ کوختقن چوچ ری ایش تخین کی بنا ای چی کی بنا وا قکوبام قکوش چیاره ری خوشل ککوتو ریو بری ایوانیما چیکاپاری لوققبالو کوش ری دیوس اکاپاری اوچوقابری کریستو کاتیکوری پاریو بیریا خاوشل خیسوس کریستو کوختقن چیوه چچلاشیک چیتاسای وی پچریچ رنوخیل اچلاشیک چی مانروک امتا خون سوک الالاخ اسلیمال اچی مان اوترم بم تاریزیخ چی شیوه تماغ ایش چی قوکری اوخ رومال ریچ چی اوچ ریتامشیک ایبانوم چی ری ایش رخاوشیک کی تاقیخ ری بی خیخاس شقبان ری اوخ چی من شقتا پاسو وچ کسلی من شقبانو شقوخه من شقتا لوق شیعتا خون قوا کمان ری گوینق شانه چی باقیخ چی جقب چوک چکونیک شقا کهو قا جقب ایشوخ کسک اریچ من کتا خون گوینق چی شول ری ایش چی که خون خاسو وچ کویا چقیچ ری اوخ تقل چقیچ یا تل چقیچ وری کتی کوری اریک قاق چی که قاقوت چی وچ شری اوخ اوخ کمبال نوخ چی ویچ اریچ کوخی ترین بیخ کاته کوری اری تق چی اوخ کو چی شول اوخ کو ایوک ری اوخ شقیا وی پیشاو چی ویچ ری ویک اوخون وینق چی من کراه تخ کچا کونک شکوخی ما و ایک رومال چی ری اوخ شقتا را قانیل شقتاو چی خول چی ایک اوخون چی شول چی من سوک ایل تخ ری کی کی بنو من کچا کون تخ کاته کوری رونوخیل خاسو وچ کیو که ایل چریچ پاری خوشل خیسو کریستو که قبن خون سیک اینک اکی قطع چکیچ وی وی نقری chichakun ba ruk hamaril arech chi e are kechagou rikigwaki kitijo katekuri di ish ishachalashik mitanaba mishkosek che uchakushik riutil wek ohong winak che mankunimak tawepishap kakabih chiwech pawegukri chitzibak riubi e arech keluk ish chitasai wip chrech liare katekut mi banu gikulel chrech liare shane chi yahaba hechacha uyahik hunachalashik aret bariare rirakawshir rihamaril kyo ob rihamaril chiwech ronohel qih eparronohel hasuwach kukuhit abahri ahawshel iwuk werutzil iwachri chi parinukab kelubigwi parinukab ri in impablo areguari retal nukab chi kukut ronohel wuk kintzibah hegua kintzibanik chi kohiba iwuk riutukab rihawshel Jesus Cristo. Rinabe guch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesús Cristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, chrech riare ri sipanik, ri loco ebal kush, e rinimlah utzil rech ri Dios tatshel, Erech ri Cristo Jesús Jajauchel. Aretak chiri in shin majeh nube, kimbe pari Macedonia, shin tachawech, arech katkanah kan pari Éfeso. Arech riat, katakan chikech enikah takwinak, che man kikut chik nikah tzih, che kashlan takzih, emikohon chrech nikah tzih, che ehos takzih, emikohon chrech nikah mayir kiksak. Che mankot ukisik, eweri shas shui kupon kesh, e mankot chlech kupatani, ri urayibal Dios, che tikitahinak parikohonik. Ri krahwe takanikri, arena be krah ri lokok ebal kush, che petinak pahun utslach anima, petinak pahun utslach chomanik, e pahun kastihalak kohonik. Enikahwinak, che man shekanakt kang, paweri, שכח פניקה חוס תקציך. ריאה הרי, כי כשומח שאינים תקחתיך שרית שרי פישב. קטגורי, מנקטם תרי חסטק ככיביך. השוקוכה, מנקטם תרי חסטק שאייכתיך שרית. חינקות, ריאוך כתמצ'ק שרי פישב שס עוצוי, ועוצו כוחק כקבנו. קטגורי, חסשנתך בצ'קאצ' שרי פישב מנשמנתך רומלקת שרי אוס תקווינק. שנש בניק רומלקץ' רימן אלי מנלתך, רי איח צ'וחב. רומלקץ' צ'רימן ככהונתך, רי איח מקיב. רי אי הרי, שכצלח הוא הצ'ריטיוש ארי דיוס. רי אי הרי, שכגמסך ריקינן כיתת. רי אי הרי, שאיקה מיסנל. רי כמקון רוקצ'י אישוק. רי אי הרי, שכגיקייך ריגוינק. רי איחוס תקווינק. רי אי הרי, Rima ke kohonta chrech ritzih kukutik. Ritzih che utz chunuach ri utzlach tzih. Rech ri uqihir ri Dios che riare utzlach ubantachik. E ritzih che shia chwech ri in. Kim maltyoshin chrech riare. Ri shia ou chwech ri in. Rinu chukab. Riare che are ri Cristo Jesús kahawshel. Che in utz shin rilo. E shinusik ich arech kinoshik in rachchak. Ri in. Che oher kanak. שין ביך רי צל פוויר רי דיוס. אין בנל קש שרץ רי קומון תיוש. אין ביל רי רי צל פוויר רי תיוש לך. קטגורי, רי אין שקויתך וואץ רי נומק. רומל רץ שרי אין מנגוותם תך רונוכל רי שין בנו. רי אין אין גשלן לך ווינך שוואץ רי כוחונק. קטגורי, רי אוסיפניק רי כחושל סיבה לך שכוחי ווי ווק. רי אין שכוחי חרי רי כוחונק. ארי לא קוקב על כוש רצ'רי קריסטו חסוס. חסציר נקות וצירי, אשס תקליק כמוקב, וגחיק בשק ובשק, רי קריסטו חסוס. שפה פאווה ווא צ'ולאו, צ'קי קולו שקרי איח מקיב. אינרי אין נבא צ'קצ'רי איח מקיב. קטגורי, ורי אין שינרק כוי בלנומק, ורי שפנתחיק, ארץ צ'יפה רי אין, כוקלחי סך נבא רי וקוצ'וניק רי חסוס קריסטו. arech hun kutbal chikiwech konohel, richi rahaushikwi, chekekohonach rech riare, arech kukohi, rihunalik alah kik aslemal. Chrechri ahawinel, chechri ahaw chubek ich chubesak, riare chekasih dios, rimankilitahtah, riare chishui hunchi dios, chrechriare, utsalah taktih. Chechare rik ichil chubek ich chubesak, amen. Arewa wetzihri, cheri in kimich chawech riat at Timoteo. Chiat gual kual. Ritzih shibish pawiche hunam benakruk rikitzihri ek ashal takutzihri dios. Ruk siwetzihri, utsalah barich och chabana. Kas chahekeba awuk rikohonik. Eri utsalah chomobal. Ek onikach cherumal cheman shikik oltaweri kuk. Shikibani tsel pariki kohonik. Chikishol wedik ahwinakri. Ek ori Imeneo, eri Alejandro, ri eare, chesin ya chechri Satanás. Arechk ketamach cheman kikibihta chikihumuli tsel taktzih puwiri Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Riin, nabe, arekas kinchilbeh, chechiwech kas chitaba, echishchaba rukri Dios. Kas chitzonok ba chechri Dios, e kas chishmaltioshin chechriare. Rech toko bisbal kiwach konohel riwinak. Pakiwiri ea hawinel. Pakiwiri ko kiko winem marech. Kukuhi hun hamari lalak. Kak asleman kuk. Ruk tabalalak kasleman ruk ridios. Eche kastakal chkik ri uch. Arewa weri. Rikas uts chuwach ridios kahaushel. Ehewa rikas urayibal riare. Riare. Krak kuk ol konohel winak. Eche konohel kebe pari sakalak tzik. Rumal rech cheri Dios, shahun chi Dios, e shahun rik chao pakawiri uch, ohuinak rukri Dios. Chareri Cristo Jesús chehunachiri are, shuhachrib arechun tochbal kech konohel riwinak. Arewari utslach katbal tzig, chrik chipawe ukamikri. Echrechweri, riin shinokisash inachtig, ein apostol, riin kimbihri sakalach tzig, mashata imanal tzig. Rein inachtig chikechri man ea judiostag, chipari kohonik e chipari saklachtzig. Atekori, rein, kinguach chechi nimalach konohel winak chechau barruk ri dios, para nohel kolbal. E chikiwali sakba, rikikap chikaj, emat bak ori oyowal erich oj. Ri eishokib, chikikohobari katziak, e kikinakib cheri uwikik kib, e utsu kolik kip ruk rikatziak. Makipach uchri kiwi ruk kantakpuk. On ruk helika lahtakabak. On ruk utsalahtakpah yu. Shane chikatziakik kip ruk utsalahtakchak. Hachari takal chikikri eisho kip chekechakun pari uk asleman ri dios. Aretak chikiyari tihonik ip rakawshik cheri ishok mankot hunzih kubik. Shakha e chok chrechri kibishik. Rin, mankiyat be chrechri shokche kukutun chechri tzig. Shokuhe cheriare kubih hum pishap chechri achi. Shasra hawshikwi cheriare mankot hun tzig kubih. Rumal rech che arena besh ban riadam ekat esh ban chiri eba. Katekuri, mangareta riadam shsubik. Shanare ri shok shsubik eshuban rimayataltak. Katekuri, riare kukoltak nari. Rumal rech kushik nanshel, weriare kuwonehrib, ewek kanak parikohonik, parilogok ebal kush paritioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzihnagut, che utzwe tzihri, rihunche krak kubanak yuk, wawe chakri, hun utzlak chak. Shahekuri rakawshik cheman, kot hun etzelal pariuk aslemal. Rahaushik che rachahil shahunishok, mansibalah amahatah kutiho. Shuik chawikri rahaushik, utskuk riwinak, utski kulashik riwinak kubano, kukuwinche ukutikri tzig. Mankutik tari amaha, mangachochtah, rahaushik che kumel winak, achtskul riutzil, mangareta kulokok egripwak, rahaushik che utsalah ahkatal tzig parirachoch, ekubunoche ri eralkwal. Keniman chrechri utzih, hachari takal chkih. Rumal rech, ويخون مكوت قطالو تسيخ باري راچوش لك كوين كوري چشوبانيك اوز كوكري كومون رجل ديوس رخوشيك چرياري مانخونك اكوينك تباري كوهونيك رومال رجل چه ويخيري ونيري نيمال كوين چرياري ارياري كبه باري وقتبال تسيخي كشتوك شقوخي رخوشيك چري مان ايك وطاقوك اوز كيكيل رياري اريج مانكي تلاخ تاواج اچرياري من كتاقت باري خيطق كامبال كوكوخريك أشتوك ري إديا كونوس شقوخي راقوشيك إيو ستاق أشيخاب كيكيك أول كيزيخ من كيكيزيخ تسيبالاخ أماخا إي من يتلتاق كيكيبان شئو تسوكوشيك ريبواق شكيك أولو باري أغواتاليك ريشي كوخونيك باخون أوتلاق شومابال نابي أوتكيليك ناري كبانيك كاتيكوري ومن كتخون يتل كيليتاق شكيش كيا باري چكيش ري چاك ريش دياكونو ري اي شوكيب شوكوخي ري اي اري راخوشيك چه اي اوز ماكي بيخ ري تسل تسيخ باكي ويري ويناق شوكوخي ماكي تيخ سيبالا خامخا بارو نوخيل ماكي كيش باري كي تسيخ ري اي دياكونوز راخوشيك چه شاخون ري كي شوكيل اي اوز لاخ قطال تسيخ كي كيبان چه كي شول ري ارال كوال اي باري كاچوش ري اي اري چه اوز كي كيبان باوي چاك ري كيكيشاك خون اوزلاح كولي بالري اكيكيشاك كيشوكاب ري باري كوهونيك تشريش ري كريستو خيسوس اري تاكشي كينتي باهوري شاسكو يموي شانيناكوا كينوبان ناري اوك كاتيكوري وكين بيتاكك راحوشيك تشيري اد اويتام ريكاس اوزك اسلمال باري راشوش ري ديوس شاري ريكومون تيوش ريش ريك اسلك ديوس شاري راكانها ياري اوتيك باليل ريساكالاكسيك خينا كوري نمالا خوبان تخيك و ريا واتاليك چريش ريوك اسلاما شكري ديوس شقالا خيسا شك باري باقلال شسوك باشك باري اشلا بشيل شلتا خواش كمال ري اي انخليب شياو بشك چكيش ري خيطق اماق شكوخون ري واتشوليو چريش شياكيك اشيا نملا خوك اغيل پريميرا دي تيموتيو كابيتولو 4 خينا كوت ري اوشلابشل ساقلا خوبيشيك خوبيخ چه باريو اسبالي ري واجوليو اك اوني كاخوي ناقري چه كيكي باقشيخنا اواج ري كوخونيك اك كي خات ايخنا كيبري روك خوستاق اوشلابال اروك تاقو تسيخ ريك اشتوك رومان ريج چه اوز كي كيتاري ري كي تسيخ ري كيب كي بالاق تاقوي ناق چه تي قوم ري قاقلاق تشيج باري كي چوما بال ويوي ناقري كي كي قيل ري كولانيم كي كي قيل ري غي تاقوا شهوتي خيك ريخ شبان رومال ري ديوس اي عريج روك مالتيوشي بالتشريش ري ديوس كي كي تيخ ري اي كوخوني ناق اري كي تام ري ساقلاق تسيخ رومال ريج شه رونو غيل ري غستق شبان ري ديوس شاس اوز كوي اي اتاليك كتيخيك وري ويناق كو تيخ روك مالتيوشي نيك ري او تسيخ ري ديوس اري جاوهم روك ري ديوس اري كتيوش ريسان ريج وري وري ات كاك اوت وري چكي وچ ري اي چراشك ريات اتخون اوتلخ رخچاكري ري كريستو خيسوس ات سقوم ري روك ري تيخ ريشي كوخونيك اي روك ري اوتلخ تيخ چه ريات اترني بيم خيخاس اتخون اوتلخ تيخوشيل چه كيشول نيمالخ كونوخيل كاتي كوري ري خيطاق تيخ چه ريش وي اواجو ليو اي ري خيطاق مولوم تيخ چه كيش ري ريختاق چوچو ايب چه باق تيخ با اواج چه كوخو با اچو قاب باريك اسلمال روك ري ديوس ريو كوهيك چوقاب روك ري باقلال من قصد كوو بطان كاتي كوري ريك اسلمال روك ري ديوس اوز شريش رونو خيل رومان ريش شه روك امري چينيك ريش ريك اسلمال هونك اسلمال چه ريش وي واجو ليوري اي هونك اسلمال چه كبه ناري چوهق كابيخ قصد سيخنا كود وي تيخري شقوخي كوخ كوينيك كاكوهو وري اوخ كوري كاش كاريقو اك قاكوخري قاجوقاب رومال ريج چه كوري قيبان الشريخ ريك اسلك ديوز رياري چه كولونيل چه نيما لقونو خيل اي اري سي بالاق كولونيل چه كيش ريكي كوهونيك چه ياباو بيشيك چه كتو باوي ري مكوخي باخون چه كريتسلاخا وچ رومال ريج چه مخا كاتري خوبك كاتي كوري چه بنابا اتخون وچ بال كوت بال چه كيوش ريكي كوهونيك روك ريا تسيخ روك ريك اسلمان روك ري لقوق ابالك اوش روك ريات سوكيل بارو خيل Chiaritak chi mahaki no ponaguk, chatokba il, chrech usik ishik uwachrit ibatalik, chrechri pishbanik, kukri winak, ichakutubari tsirchikiwach, matsokopik bari usipanik ri ushlabashel, uyom chawech, rishiatak chawech rumari tsir, rechun kashelu tsirri dios, erumalcheri ekarihab, chikikok kekapawi riat. Shukronohela wanima. Chawilir, echabanaweri. Arech chinimlah konohel kikilo, cheriat, uts at benak. Chawila awip at. Ekas chawilari ukutik ritzir. Kasbachat kanak pawehum bere. Rukweri, kakolna awip atri. Ekiakolri, ekikitari atzir. Primera de Timoteo, capítulo 5. Maban bakesh, chrech hunrih tata. Ruk esh taktzir, chabih bakeb oshib tzir chrech. Hacha chrech huntat shel, echkechri ea kohol, chibna ba chkech hacha ea wachalal. Chkechri ea rihtak chuchuib, hacha has enana shel. Echkechri ea litomab, hacha has ea wanab, paronohel sukil. Nim tia wilawi, ri ea malkantak ishokib, ri ina rekin bih, ri ea kas malkan. Wehun malkani shok ek oral, on ek orri takumam, rakawshik cheri ag alap, chiketamahuk aslemashik ri dios, nabekukri ek achalal, e chiketamahba utohik chikech ri ekinantat, ri shikibanche kik iyisashik ri eare, weri utschuwach ri dios. Katekuri, ri hunche kasih malkan, emang ek otachira chalal, ri are ek orri reyebal chrih ri dios, Echipakir, echichakab kchauruk ri Dios, echikchoman puwiri utzih ri Dios. Katekuri, rimalkani shok cheshui kchoman chrech takri uraibal, punetak kaslik, chikaminak chiwiri. Shokuhe waweri, chibih ba, arechri eare, mankotchun etzelal kirikitak kuk. Wekohun gwinak, mankubantari utzil chikechri erachalashik, parochoch riareri. Shubakchiknak uri, ri ukohonik, esibalak itzel china chuwach hun, chemankot ukohonik. Pariki hukat ri emalkanib, shuwik tzibash kibi ri shokib, che oshkal chikihunab, eche eri shokil, shahun chia chikanak. Rakhawshik, che riare, kukutu, che uts shubon pariuk asleman. Sheuk eisah ri eral, uts kik ulashik, ri gunak upanom, sheuchak, Rietiosh lakhtak winak, shuban riutzil chikech ri winak, chekirikomuk esh e utzuk aslemal paronohel. Rie malkan che maha erihab, matzibak kibi, chikishol rie malkan. Rumalrech, ri eare, aretak chikipe chikech, rinikahtak kire ayibal, chekukulelah huwach ri Kristo. Ri eare, kakakekul ichihumul, shahekuri, kokat baltzik pakiwi, Rumalrech sheman shikik oltak, ri shikiyak itzik chrech nabekanok. Katekuri, aretak chikmak otchun khas uwach kikibano, kebe paronohel takha. Eman shuwitak cheman otchun khas kikibano, shane shokuhek eok, che ubanik siblak tzik. Kyok cherilik, e che unimik kip, parimank otak kech chech, e kyok che ubishik ri khastak cheman utztak. Riin, Arekwa cheri e malkan, che maha e rih, chikibana chiba humul rikik aslemal, chikuhiba kalkwal, chikibanaba katbaltzih parikachoch, shaheriwa rikikulel mankkuintari kubihunzih pakiwi, hinakud, ek o e hohunchik, che ek o chiruk ri satanas, wek o hun ishok, che ek o ukohonik, katekuri, kohun malkan ishok, chikishol ri erachlal, Chichupanari utzil chrech riare. Arechman kuyat hun ekan chkech rikomontiosh. Ishagri rikomontiosh. Kakuinri chikirishikri kastighe malkanib. Rieka rihal che utsubanik kikiban rikichak. Utsri che eare kamul kitokbal kikiriko. Echechweri shasare enaperi kikirikkesh aretakchi kikiya ubishik ekikikut ritzig. Ritzibatalik hewane kubih. Makok batzapi baluchi ri amawakash, chekupoch ritriko. Shokuhe, Riachak, Rahaushik Chik Ori Tok Baluchak, Chakohobari Tsir Kibish Puwi Hun Karihal, We Ekep, Ong Eoship Winak Kebinik, Riare, Chekibish Ritsir Pakiwi, Chayahach Kiwach Konohel, Arech Rienik Archik, Kokohi Kishibrikil, Riin Kintachawech Chuachri Dios, Chuachri Cristo Jesús, Echikiwachri Eustak, Angelip, Echaom, Kas utsubanik chabana we pishapri, e shakarema wilori kibantahekri winak. Shakaninak makoha ab, puwihun winak, chakoloa wib, e maya awachruk riumak hun winak chek. Achacho huk olika wib chabana, matichi bashak utukel horon, chatihabari amaha, chechri apam, e chechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahek, rikimake hohun winak. Aretak chi mahak ban katok tsih pakiwi. Kate kuri. Rikimake hohunchik chi kate matam kilitahik. Riheli kalahtak kbanik shas kilitah wiri. Kate kuri. Wik ori mang ustah kakabano. Manga watalik tari kakanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel riach chikib ruk hunahau. Rahaushik nim kikil wiri ekahau. Arechmank ot itzel puwiri ubiri Dios eritzih. Katekuri. Riek oka hauchek oki kohonik, maketzelah ba kiwach eare, rumalrech che kachalal kib. Chane are sibalah utzalah kipatanashik china chikibna. Rumalrech cheri ke kipatani hunamri kikohonik kolik e errachilri Dios. Rahaushik cheri at, kaya ubishik ekak utwari. Wek ohun gwinak kubih hunchik tzih, ema kakanak kan taruk we tzihri, riutzire kahushel Jesus Christo, che hun tzih che are, rik beruk rik aslemanik pari Dios, rihun gwinakri, umoy risamri nimal, mank otu noh bal, shane are kutsukuk nik ahtak choma balchik, che man ustak, e kutsukuk rich oh, ruk takri tzih, ruk weri, kperi tzel takrayibal, rich oh, rik esh, Ritzel choma bal puwiri winak. Rini malak tak chok, chemang otuk isik. Ewari, chiket wiri winak, chemang ustak ki choma bal kolik. Echirimang ek otapari sakalak tzik. Ri eare, kiki chomak, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakok pakri. Genak ut, rik aslemanik ruk ri Dios, usri chrech rihun winak, chemakrak tachinim hastak, rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mank ot hun hasuwach shakak amulok, chuwach we wechuleo. Shokuhenak ut, mank ot hun hasuwach kakak ambi wa chuwach riare. Wek oka wa, e wek oka tziak, ri uch, chakachomak ba che uts kabonomri. Ri eare, chiare kakak osi balak ki rinomal, kitzak pari itzel. Parikat, parisi balak itzel rayibal e weri, ke uk amobi, Riguinak pari uchupik kiwach. Rumal rech, cheri urab ronoheri tzel, areri lokok ebal kush chiri hripwak. Ek ohun guinak, che shiki lokok e hripwak. Nak shebewi chrechri kikohonik. Rikalma shmayowik rumal sibalak kash. Katekuri, riat, chiatachi at rechri dios, chatelubik ruk anim chechweri. Arecha wakotahri sukil. Rik aslemanik ruk ri Dios, rikohonik, rilokok ebal kush, rikochonik, rikial. Utuch ohishik chabana richoh rech rikohonik. Chapochik rihunalik asleman riat sikimwi. Eche shahik ibari atzik, chidik chikiwach sibalahwinak. Riin kinta chawach chuwach ri Dios. Riare eche kuya riakak aslemal nimlak konuhel. Echuwach ri Cristo Jesús. Chipatakuk ejil riponcio Pilato, shukut rihun utzalak kutbal. Chakolo bari pishap chipasukil, ebari chachochil chikatena, pariuk alajizanik rikahaushel Jesus Cristo. Hun alajizanik chesas kukut wiri, patak rik ik, chichikom kanak ri utzalak rech. Eri shahun chi ahawinel, ri ahawinel kechri e ahawinel, eri ahaushel kechri e ahaushel. Rishuiare chek ohunalik alak uk aslemal. Riare chek opahun sakil hawi, manglokdak kuya kbewihun.
1: שמנקות חון גוינק חרילום, שכוחי מקקוינטח קרילו צ'צ'ריארי ריק איכיל, ריצ'וקב עליל, צ'ובק איך צ'ובסק, אמן. צ'קץ ריק אינומב, רצ'ווה אוה צ'ולאורי, צ'ביך בצ'קץ, שמנקי גבנטק בלציך פקיווי ריאניק אחצ'יק, שפרי גבנטחי קולוק ריארי.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.